0: انت ماريا؟
1: نعم.
0: انت اللي كنتي عم تغني؟
1: نعم.
0: ضبوا غلاطكن وفلوا.
1: وليش بدنا نفل؟
0: ما بتستحوا مجمعين الناس عليك ونقولوا في عالم بدها ترتاح.
1: عاملين حفلة.
0: حفلات هون ما في.
1: ومعنا اجازة.
0: اجازة هايدي بتمشي على الافندي.
2: معنا اجازة. نعم.
0: ينعم عليك يا مهذب، بس نحكيك جاوبنا.
1: بقدر اعرف مين حضرتكم؟
0: حضرتنا ديب المرشان، وحضرتهم عبود ومرعي، ونحن من رجال ظاهر البندر.
1: اتشرفنا. وحضرتهم زعج منا؟
0: انزعج. الاستاذ ظاهر نازل عن نيابي، وبكره عنده مهرجان خطابي. صار له يومين مسكر على حاله، ومعه ثلاث معلمين مدرسي، هو بيحكي وهن بيلموا من خلفه افكار.
1: ليش هو مش متعلم؟
0: اهم من المتعلم، هيدا ما ضيع وقته بالمدارس، من صغرته بلش بالمظاهرات.
1: الله ياخذ بيده، بس نحن بشو ازعجنا؟
0: الناس ناطرين خطابه وانتوا قاعدين تطبلوا وتزمروا، مهرجانين بذات الوقت ما بيصير.
1: ما زال الناس ناطرين خطابه رح يروحوا يسمعوا.
0: ايه بس في كتير قليل العقل رح يجوا لعندكم.
1: عال؟ انتو خدوا كبار العقل، نحن اعطونا قليل العقل.
0: ما هون الضربة، مين بضل يسمع الخطاب؟
1: كبار العقل.
0: بلا نكت، جاوبي مظبوط.
1: ما منقدر نلغي حفلتنا، بدكن منوقف شي ساعة حتى اقول خطابه ومنرجع نكمل.
0: ساعة؟ وبقية أعضاء الليستا؟
1: ليش في غيره بده يخطب؟
0: قديش فرقتكم فيها ممثلين ورقصين؟
1: ايه؟
0: الليستا المتزعمها الاستاذ ظاهر أكبر.
1: وكلهم بدهم يحكوا؟
0: معلوم كلهم مليون أيام الحكي، بكرة لما بيصيروا بالمجلس ما بيعودوا يحكوا.
1: فإذا المهرجان كل مسلسل انتخابي.
0: شوفي شوفي، يسلمولي مثل القمار غلوا سعر الجرايد. كان العدد ينباع بربع، لما صوروهم صار بنص.
1: ايه طيب شو بتريد نعمل؟ نحن عنا موسم ما بنقدر نلغيه.
0: كملوه بمطرح تاني.
1: ايه نجتمع ومنقرر.
0: هلا المشكلة بالقرارات، المشكلة بالتنفيذ. المهم تفلوا، إذا طلع الضو وبعدكن هون بتروحوا دعس الخيل.
2: شو رح نعمل؟
1: منكمل.
2: شو يا فندي؟ شو؟ شفت؟
3: شفت.
2: أنا مدير الفرقة وعلي مسؤولية، اجوا هددونا.
3: وإذا هددوكم؟
2: المفروض تتدخلوا.
3: التهديد حكي، ونحن ما منتدخل بالحكي.
2: وبل قتلونا.
3: إذا قتلوكم ساعتها منتدخل.
2: بلا فوضى يا شب، وقف على جنب.
4: وهلا بدنا نسمعكم. وشو بدنا نسمعكم؟ قصة جبال الخير والناس الطيبين. نسوا

0: هنا راديو كوكبة.
1: دهنونا بكرة. دخلي انت وجهك هيك ما حدا دهن لك اياه.
2: دهنوني.
3: شو بدك بهالسؤالات ومين دهن لوجهك؟
1: وشو فيها اذا سألنا؟
3: هيدي قضايا شخصية ما بتنسأل.
1: بسيطة يا افندي. مستنيكم.
3: شو هالحشية؟ بعيك شو؟
1: شو؟
3: شرفك من دهن لك وجهك.
1: مع الحساب هيدي قضايا شخصية.
3: أنا غير شي. أنا هون من قبل الدولة. وشو شغلة الدولة غير إنه تستنبش؟
1: بيني وبينك بدهن وجهه وبلبس هيك بدك تقول هيدي بدلة الشغل.
3: شي غريب. كله مثل بعضه. وأنا كمان هيدي بدلة الشغل. إزرار وزنار وبرميطة.
1: معك حق. نينتنا لابسين غير شكل.
3: الظاهر نحن مثل بعضنا.
1: بس أنا شو بجيبني ليه؟
3: فيا وجه شبه. أنت بتهرجي للناس وأنا بهرج للدولة.
1: فإذا طلعنا عرايب.
3: ولك إيه شو منعمل؟ الواحد بده يهرج للي بيدفعله.
1: إذا تهريج بس بسيطة، أنا كل ليلة لازم أصبغ وجهي ببودرة.
3: شو يعني؟ أنا سابغ وجهي بالنظام.
1: ليش النظام صباغ؟
3: صباغ وقوي، وعكترة الواحد ما بيعبس بالآخر وجهه بياخد كسرة. إن
1: شاء الله يكون برنامجنا عجبك، وهالناس حبونا.
3: بحبوكم، أنتوا قراب للقلب، بتجوا غرب عن الناس وبتصيروا منهم. نحن منجي من الناس ومنصير غرب عنه.
4: يا عنطر يا عنطر،
5: أمرك يا مدير الفرقة.
4: 20 سنة وإنت نطور التياب.
5: وما ترقينا يا مدير الفرقة.
4: الليلة أصعب ليلة بحياتك.
5: أي ظهره؟
4: بدك تسهر. البلد هاون حزبيات وتوتر، وبدهم يمنعوا الحفلة لأنه عندهم مهرجان انتخابي.
5: هي عاد عملنا نسكتش عن الانتخابات وقبض.
4: وهالبرنامج اللي استعدينا عليه
5: بيرزقك شي تلفزيون بتدب اللي هي.
4: وهالناس اللي نوعدوا بالحفلة
5: ما عقلبن شر، صاروا معودين ينوعدوا وينضحك عليهم.
4: ما بيصير، بدك تنطر مليح. اذا سرقوا التياب بتصير الحفلة ماشي، وبيصير الايسر
5: ماشي،
4: وبيصير التاريخ ورجال التاريخ
5: ماشي.
4: انتبه انا رايح.
5: ماشي.
4: شو
5: ماشي؟
6: كلن بهالفرقة كذب لابسين تياب غيروا الملوك والأبطال. آخر الليل بضبن بهالعربية وما في إلا أنا عنطر، وفعلي أدبيت عنطر. بس أخ لو بتلاقى بعنطر الأصلي أخ. مش معقول يكون أبضاي قد ما حكيوا عنه. يا عمي جرايد بني عبس شو كانت تكذوب. منيح المكان عندهم إذاعه. ولما ركب عنطر على الحصان واستل سيفه وأرخى العنان وهجم على خيام بني الغضبان.
7: أنا نسوم.
6: نسوم؟
7: خفت؟
6: يا نسوم يا نسوم، الله يرضى عليك. ما حدا يحكيني وأنا صاحب الساب. عطقتك انت ريحتي.
7: استرد روعك يا أبا الفوارس.
6: تنقذين أبا الفوارس ولا تخافين؟ وليش بعدك ما نمتي؟
7: مش قادرة نام. كل ما نوصل على بلد جديد حس بقلق جديد وبخاف حدا يخطفني.
6: وعنطر وايش قاعد يعمل؟ بخطف نفسه.
7: بس يا عنطر اذا بدك للصحيح انا بتمنى حدا يخطفني.
6: ايش
7: هيك حدا غريب ببلد غريب.
6: ايه هلا فهمت. فرسان بني عبس ما بعد تملي لك عينيك. بدك واحد يجي بالاوتوستوب.
7: ولك يا عنطر اذا صحيح عرفته انه حدا بده يخطفني شو بتعملوا؟
6: شو بدنا نعمل؟ مننطر طي يخطفوك او منحتاج
7: بس
8: ومنحط اناشيد حماسيه
7: بس. وشو كمان؟
6: وبتخيل فرسان بني عبس مش ورانا بهالسيحوت وبتكسر ركب وجهه.
7: إذا كان هيك تروح نام أحسن.
6: إيه روحي نيمة.
7: تصبح على خير.
6: تصبح على خير. هالبنت وقعوا فيها وأنا لحتم سلي حولي لليلة الجاية ساعة تنتان ثلاثة أربعة خمسة ستة طلع الضهر.

0: صور الظهر، غبت السامش ورجع الليل وطلت المهرج.
1: ضل شوف ضل الليل ماريا جاية حتى تغني للحب وللحزن، للأيام العتيقة، للذكريات والرصيف الفاضي، للإنسان اللي

0: هيئتك عم تزقف كتير، حدا ندافع لك؟
1: لا.
0: حضرتك حدا؟
1: لا.
0: بتخص حدا؟
1: لا.
0: من بيت حدا؟
1: لا.
0: فإذا وليه؟
2: لشو واقف بنص الساحة وعم تزقف؟ بدي أعمل فيك محضر.
3: يا أفندي أنا شكور النهر.
2: شرفنا.
0: لعا اسمك وحده بطيقة زبطين.
4: معلش يا سيدنا اتركه بدنا نكمل.
2: روح انطرب عجنب.
0: لو ما هشت لي كنت أكلت نصيبك.
4: وهلأ لص والحب.
5: ليش عم تقولي عني لص؟
4: شو بدي أقول؟
5: قولي حرامي.
4: شو فيها فرق لص أو حرامي؟
5: في فرق كبير. اللص مجرم، الحرامي خفيف الدم. اللص بيسرق حتى يغتني، الحرامي بيسرق حتى يعيش.
4: وانت شو؟
5: أنا بدي أسرق حتى أسكر.
4: يلا تنشوف.

0: بين بعد ما راحوا.
1: اهلا بالمعلم ديب، كيفك؟
0: مش مليح.
1: خير ان شاء الله.
0: هذا ظاهر مش عم يحفظ.
1: ولو
0: يا اخي الخطاب صعب، جبنا له ترويق زعتر وزايد تيفتح ظهره ما زبط، وصفوا له عسل وبطرخ ما عاد فكره يجمع. الخطاب من مايل والفتحات والضمات من مايل وفرقة ماريا من مايل وبكره المهرجان دبرنا.
1: يا معلم هودي جماعة أصوات حلوة وعاملين مهرجان، وحضرتكم عاملين مهرجان، بدكن ينسحبوا لكم لازم تدفعوا لهم تعطيلهم.
0: بيظهر كل اللي عندهم أصوات بدهم يقبضوا.
1: شو بتعمل؟
0: لو أنت بدك تساعدنا كنا منتمرجل عليهم ومنفللهم بالهوا.
1: ما بيصير، ما لنا حق. بشو بدنا نتهمهم؟
0: يا أخي عم ينتقدوا الدولة.
1: الدولة سامحة بحرية الرأي.
0: إذا الدولة سامحة بحرية الرأي ضروري الفنانين يرخوا دلعتهم هالقد؟
1: أنا شايف إنه بعضهم ضمن القانون.
0: وأنا شايف إنك ماشي معهم. ليك إذا بدك تتدخل لخلي ظاهر لما بيطلع عينك ملحق ببلديتك فرحالة.
1: شوف يا معلم ديب، ما بدها تهديد، عم تشتروا كتير وقليل، اشترون
0: أولاك.
1: أبدأ أولى.
0: ماريا، ماريا.
2: نعم.
0: قربي تقلي.
2: عم بستعد للدور.
0: في دور أهم. قربي.
2: نعم.
0: حفلتكم هون مش هخليكم تكملوها، بس عم فكر لك بمشروع بتستفيدوا منه.
2: هيك نشوف.
0: تاخدي هالفرقة وبتروحوا لعند ظاهر. الصبايا اللي معكم بقدموا شراب، والشباب بيحملوا فرودي وبيمشوا قدامه، وناس بترقص وانت بتعملي لك زلغوطه.
2: شو
0: بك انهزيت يقطع السم؟
2: ولك يا ديب نحن ما منغني بالمناسبات.
0: بقشرتكم بتسترزقوا بارشاد.
2: ولك مليون ليره منغني لحدا.
0: تخنتيها. مليون ليره؟ بمليون ليره انا بجيب لك الاستاذ ظاهر يغني.
2: شو الفنان مش لازم يتزلم لحدا.
0: هاي بلا زعيم يلتشيله.
2: ايه
0: بس ما بيستغني الواحد يضرب له سكين يتقتل هو عسكري.
2: ايه نحن اللي منغني ما منعمل هاي قصص.
0: ابو اسعد فياض بغني وعلي كسرة ميجنة بتبكي وبرقبته تلات قتلة.
2: هيدا بيكون التال قتلة. نحن عم نحكي عن الفنان الادمي.
0: وين هو الفنان الادمي؟
2: شوفها اذا بتكمل حكي بصير اكبر مشكل.
0: شفتي انك اقطع من ابو اسعد فياض؟
2: ايه ابو اسعد فياض ونص.
0: الهيئة بده يصير تكسير روس، ناوي اطرقن مقلب جبلن اخرتن. تنسرق تياب الفرقة هيك ما بيعودوا يقدروا يكملوا الحفلة وبيتركوا الساحة. مين اللي بده يسرقن؟ واحد منهم اللي بيمثل دور الحرامي. الممثلين ادوارهم بتعديهم.
3: ندهتوني رجلتي.
0: انت بتمثل دور الحرامي؟
3: ايه حياتي.
0: هيئته مسكين يا عبود. نولو
4: بشو بدكن تكلفوني؟
0: بدنا نشتري منك تياب الفرقة.
4: جيتوا بوقتكم الليلة بالليل، بس تنام الفرقة شرفوا السلمو.
0: نشتري منك برا وندفع لك بقية المبلغ.

0: كتاب الفرقة مش كتابه بس، هودي ناس انطرن يا عنتر، سهرون وسليون، هودي إلهم أسامي وشخصيات، بيلعبوا أدوارهم وبيرجعوا يناموا.
1: نفسه؟ إيه؟ رايحة؟ إيه؟ تعال تعال هلأ بس ينيبوا تبقي رجعي بدي لبسك تياب الملوك.
0: بدي جرب تياب المهرشة.
1: إيه؟ شو أحلامك صغيرة؟ بدي لبسك تياب كليو بدرة وأعملك بطلة الفرقة.
0: ليش هي تياب تعمل إنسان؟
1: قولك إيه؟ هلأ الشاويش إذا ما لبس البدلة بيصير شاويش؟ أنت شايفة شاويش بقميص الفانيلا؟
0: لا،
1: مثل العصفور المنتوف.
0: تسهر انتو هالثياب ما بتصير تغيزي الاميرات الزمان القديم.
1: كيف لك ايه؟ يا انا بهالليالي صرت نابليون، صرت تحوط موس، صرت جنكيز خان، هار طول الليل وانا فشخ بهالتاريخ.
0: انا رايحه بكونوا استعوقوني، هلا برجع انطوري منيحه.
1: ايه ما تطولها.
0: لا
1: يلا وين وحين هجم عبد الزنجير على خيام بني عبس هتفوا يا عنتر كر، فقال العبد لا يكر، فقالوا كر وأنت حر، فهجم على عبد الزنجر.
2: عنتر
1: لك
2: عنتر.
3: مين؟
1: عبد الزنجير.
3: ولا وين هو؟
1: عم يتمشى بشارع الحمرة.
3: والله لا أصف حمر، والله إلي ألفين سنة.
1: الله يرضى عليك. تلفلي لخي شايبوب لحو عم يلعب فليبر.

0: Έτρεπε και ματράχα.
1: الفرقة لازم لها تياب جداد.
0: قلت لك اتركوا المطرحهم.
1: يقطع دور هالحرامي. بيلخبطني مرات.
0: روح نام مش حقول لحدا.
1: خفت. خفت على الفرقة تسقط.
0: ما حدا بيسقط الا اذا سقط من جوا.

0: عايدي من درب خيول بني عبس.
1: خيول بني عبس بسكليت؟
0: ايه معلوم. ما تدرين بني عبس صار عندهم تكنولوجيا؟
1: ومنين اجت تكنولوجيا؟
0: اي والله بسكولاتات، دبابات، طيارات، جابوهم من صحراء الثلج من قبيلة بني عوف.
1: انتبه انتبه، كانوا سرقوا كيف انت حدقنك يا عنتر، هيت هالبسكليت نهار رح دبهم.
0: ان كيف كانوا سرقوا؟ ما الناس عم تسرق من بيوتي. هيدا الايسر منشور على الحبل. وزنوبي عم بتلوح هري. وهودي كلسيت كليوباترا. وهيدا اسكندر معلم نكمامه. ولو مؤتمر زروي على حبل الغسيل. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالضيوف. انتم في ضيافة عنتر. وحياة راسي. تاكلون منسف وتمشوا. يا غلام ساعات ذهبية هدايا للضيوف. كاديلاك حمراء. قهوة. وين دفتر الشكاء؟ يلا كلهم صورت ياه. وهذا اللي بيبقى من الناس الكبار.

0: عافية.
1: سكور شو عم تعمل هون؟
0: بعدي فايق علي؟
1: ولو يا سكور، كيف البلد وأهل البلد؟
0: مشتاقين لي، صورك بالقلوب وبالبيوت، بحبوكي مش لأنه صوتك حلو بس، بحبوكي لأنك هونيك خلقتي ولعبتي على طرقاتي.
1: هندي ببالي وبقول بدي روح زورن وبتبعدني الريف.
0: عرفت إنه عندك حفلة هون، قلت بمرق سلم عليك.
1: شوف رحت فيك وصلت مثل المكتوب، تتخبرني عن كل شيء وعن الذكريات.
0: أنا عم بشتغل هون.
1: التقينا بعد كل هالسنين وحكينا مثل أيام المضت.
0: وكنا جيران.
1: والجيران تفرقوا عيب التقوى.
0: هو بتيابه البسيطة وهي بتيابه المسخة.
1: خبرني الجوازة؟
0: لا.
1: مش موفق؟
0: كتر خير الله. عدنا توفقنا بعد هالسنين وصار عندي بيت وماشي الحال.
1: وليش ما تجوزت؟
0: بعدك مثل الماضي؟ زيت السؤال؟
1: كنت أسألك إذا بتحب حدا وما عمرك خبرت.
0: ما كنت أقدر خبر.
1: وشوفك دايما سهيان وقول شكور بحب. ولما أسألك تسكت، اللي بشرفك ما كنت عايشة؟
0: ذاك الأيام وكنت جارتنا البسيطة ما استرجعت خبري. اليوم رح إلي عين خبري؟
1: اليوم إذا خبرتني بتخبرني عن شراء.
0: الحب بيسكت وما بيقعد يروح.
1: من إيه؟ بعرفها؟
0: أنت الجيران.
1: أيها من؟
0: يلي أخذتها أحلامها الكبير.
1: ماريا؟
0: أنت قلت الاسم.
1: ماريا. ولو يا شكور، أنت وياها قطفتوا الزهر وزرعتوا الشتي وحصدتوا ورق الخريف، ليش ما قلت لها؟
0: كل مرة أجي حتى إلا ويوقف الكلام. بتتذكري ليلة اللي التقينا على درج البيت؟
1: وكانت الدنيا صايف.
0: ليلتها قلت لها ماريا بحبك.
1: ما سمعت.
0: إيه، يومها هيش كلب وراحت الكلمة بهواش الكلب.
1: ما سمعت.
0: يمكن ما كان لازم تسمع، لأنه لو سمعت وتجوزته كانت هلأ أم عند أولاد صغار وقاعدة ببيت شكور، وما كانت ماريا المحبوبة القاعدة بكل البيوت.
1: قاعدة ببيوت مش إلها، صورها حيطان. كانت تتمنى يكون لها بيت وحدة ويكون عندها ماريا صغيرة تبكي على إيدها. بس ما سمعت.
0: يومها كان شاري لها هدية، جاوز حلق ضل يصمت حقه كل السنة.
1: ونو
0: بكرة بجيبه معي.
1: اوعى تنسى.
0: كيف بدي ايه؟ عملته كل هالسنين وبنسى.
1: ايه، مرة شكور نسي، هي طلعت تتصيف وبعت لها مكتوب انه جاي يزورها، عملت تبولي نطرته وهو ما اجا ودب له ورق العنب.
0: ما كان معي اجل الطريق.
1: ما قلت لها هيك؟
0: ما كانش الي عين قول. اليوم صرت قول لانه صار معي اجل الطريق.
1: لازم غير تيابي للمشهد الجاي. لا تنسى الحلقة.
0: لا.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبي لجبران.

سر عشرة السفر.

0: معنا مضرب الليستا بده يغني.
1: ومين مضرب الليستا؟
0: حضرته ابو اسعد سياط.
1: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوي.
0: ومطرب
2: يا معلم ديب ابو اسعد فياض على راسنا، بس لانه من الفرقه ولا اسمه بالبرنامج.
0: الرجال اتعذب ما بقى يسوى نكسر له بخاطر.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ليت أصرخ لشياب قبل ما نعرك نحن الأفندي.
2: شو بدي أعري؟
1: قولي أبو أسعد فياب بغنية حزينة.
2: صحتك يخزي العين وسلاح ومراجل، ولا شو الغنية الحزينة؟
1: المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة.
2: أبو أسعد فياب اللي دوبوا الغرام رح يسمعكم صوته.
1: أوف، أعطونا بلوزين.
3: زين صوتك مش مزبوط على الجزائر.
1: ولا مين قال مش مزبوط؟

بلاستيك. نحنا يا شباب يوم الانتخاب منطلع نواب ومنغزل نواب. صوت صوت ولا صوت.

0: صوت كل دولة صوت الشباب لا شيء الشباب
1: شو هيدا يا ديب رح تحطونا المهرجان؟
2: ما قبلتوا تجوا تغنوا عنا نحنا شينا نغني عندكم
1: بس هيك ما بيصير بدنا نشتغل
2: ما في غير الشغلة؟
1: المرحوم بيي مات وما ورطني غيرها فيك تدبرني بشغلة تانية حتى بطير
2: قرب تقلك رح دبرك بشغلة تفيدك
1: شو هي؟
2: تذكرة بيك بعدها موجودة؟
1: ايه موجودة
2: يوم الانتخاب خلي المرحوم بيك يجي ساعة زمان ينتخب ويرجع وإذا تذكرة ستك جدك عمك بعدهم موجودين وحبوا يقدوا واجبهم الانتخابي مش رح نعصبهم وصلي ورجع خلي هالكبار بالسن يقولوا كلمتهم حاجة شبيبات يعملوا متل ما بدهم
1: بس يعني اللي ماتوا بينتخبوا
2: لك ايه شوف فكرك ما تلات ارباع اللي عم ينتخبوا موتى

0: خطرت لي فكرة. أنا عندي فرقتي مع الموسيقيين بتطلع شي 70-80 وكلهم أصوات حلوة.
1: صوت حلو صوت مش حلو بالانتخاب كله زاد السعر.
0: هيك لا، جماعتي بيوثقوا فيي وما بينباعوا.
1: أحسن لك يوثقوا فيك، ساعتها أنت بتبيعهم الصوت.
0: أنا بتفلك أصواتهم على شرط.
1: شو؟
0: تاخدوني بليستة الأستاذ ظاهر.
1: لك شو بدها تساع ليستة هالمعطر الأستاذ ظاهر؟ صار فيها زيادة ركاب شي 7-8 وكلهم دفيعة ومش عارفين بأي مناطق بدنا ننزلهم.
0: أنا صحيح فرقتي 70 صوت بس بستقطب جماهير غفيرة.
1: يا عمي لا تنغش، التزقيف للموال شي وللخطاب السياسي شي تاني.
0: كله تزقيف، وأنا بعرف شعبيتي، فرقتي 70 وقرايبي شي 50 والسميعة أدلني عم رشح عنده قد نصه.
1: بس بدك تدفع.
0: إذا الأستاذ ظاهر بيدفع أنا بدفع.
1: الأستاذ ظاهر بيقبض، بس اللي بدهم يدخلوا بلايحته بيدفعوا. شو محسي؟ في مصاريف ودعاية وإعلانات بالتلفزيون وصور على الحيطان، وبعدين بدك تدفع خلو ليستر.
0: لمين؟
1: لصاحب الليستر. شو مفتكر؟ 3/4 مثل حكايتك أبو 100 صوت، بس الله يبارك بفلوسهم وبشعبية الأستاذ ظاهر.
0: واحد يدفع 300,000 ليرة حتى يصير يقبض بالشهر 2000، منين بده يردهم؟
1: بردهم؟ بيصمد من شهريته، قرش المجلس مبروك.
0: دفع ما بدفع، بدكم نوقف الحفلة منشان مهرجانكم تاخذوني على الليستا.
1: ليستا بلا دفع ما فيه وحفلتكم بدها توقف.
0: اشبعوا لي هالفرقة. أيها المواطنون، قررت ترشيح نفسي بخوض المعركة الانتخابية.
2: اجتماع سياسي بدون إجازة أنا بمنعه. سيروا يا أفندي بكرة لستطة بتطلع.
3: الانتخابات بتحير، ما بتعرف مين بدك تسير لأنه ما بتعرف مين بده يطلع.
0: يا شباب انتخبوني وكل إنسان بحقق له مطالبه.
2: أنا مش رح انتخب.
0: ليش؟
2: المرة الماضية انتخبنا الأستاذ عويجي، قال محامي وبيفهم بالقانون على عهده اجى لبنان.
0: هالمره انتخبني الي وبوعدك بيجي صديق.

0: أنا راح أستم عني. وين السوم؟
1: نعم.
0: استعدي، بدك تقدمي غنية.
1: بس هلأ مش دوري.
0: بده يصير دوري، وهيدي فيها خدمة إلي شخصيا.
1: شو هي؟
0: عارفي إني بدي أترشح.
1: عم تحكي عن جد؟
0: طبعا. وبما إني بدي أضمن أكبر عدد من أصوات الناخبين، فكرت إنك تقدمي غنية أرمنية حتى نكسب كل أصوات الدائرة. اتفضلي.

والصحراء الوسيعة. مريم بنت السير ده

0: شكور دايما داخل مشي. جوز الحلق
1: يمكن صار عندك صيغة أحلى، بس هيدا في لون الماضي.
0: شو عرفك أني كنت حبهن هيك؟
1: كنت أتخيل.
0: مزو يا شكور.
1: ليلة آخر ليلة؟
0: آخر ليلة.
1: وبعدين لوين؟
0: عساحة من هالسحات.
1: وإخرتها يا مريم؟
0: بضل في ساحات بهالدنيا.
1: بس العمر ما في ساحات كتير.
0: بدو يجي يوم نوقف بساحة فاضية والمهرج يتهرج وما يجي حدا.
1: لا تقولي هيك، عجبينك تاج النجاح الدايم.
0: ما في نجاح دايم، أنا بعرف هالقصة وكل اللي مثلي بيعرفوها وما بيوقف. مدري ليش بيمشوا صوب ساحتهم الفاضي.
1: وقفي بصيحة مليانة ورجع.
0: ما بيعود الواحد يقدر، بيتعود إنه تحمل العيون، ما بيعود يقدر يفرقها. لكن العيون فيها تفارقه. العيون قاسي، والناس ومحبة الناس مثل رف السنون، بيكونوا هون وفجأة بيطير.
1: إذا خطر لك تتجري شيئا، تتجري من السحاب، تذكري إنه لك بيت.
0: ليش مش رح تتجوز شكور؟
1: لا على البيت ولا على القلب بفوت حدا إلا ماريا.
0: بس ماريا ما لها قرار.
1: تقعد صورها بالبيت وبالقلب.
0: رح غني الليل وأنا لابس هديتك.
1: بدلك يا شكور، كيف رح تقدر تتحمل الغنية الأخيرة؟
0: يمكن نتلاقى بعد بشي ساحة.
1: بيخطر لي مرات اقعد الحقكم من طريق لطريق مثل عصفور الدوري اللي بيلحق رف الاحساسية. وبرجع بقول شو دخل الدوري مع الاحساسية؟
0: وين بدك تلحقنا؟ نحن ناس من ورق. يمكن اللي كتب كتب انه ما نتلاقى. يمكن من بعيد احلى واصفى. هيك بضل في مسافة ترقص فيها الشمس، يلمع جواتها الندي والدم.
2: يا مشخصين، يلا يلا.
0: شو بيك شو بيك؟
2: بالمعقول ما كنتوا تفهموا؟
0: بعد في هالمشهد جديد
2: ولا نص مشهد بدها تبدا حفلتنا؟
0: يحل عنا بقى، مش رح نوقف الرواية باخر فصل.
2: ما في اخر فصل، طولنا بالنا كثير.
3: واحد اثنين ثلاثة.
2: اسمعي، عم بجربوا الميكروفون، اذا اخرتوني وراح علي كلمة من خطاب ظاهر بيم القيامة.
0: ايه روق روق، منعود عليك بغنية.
2: شو هالحكي؟ أنا بدي كلامي فيج، أنتم مسلين كلامكم كذب.
0: ليش كلام الخطابات شو؟
2: عم بتسب الشخصيات؟ أنا رح وقف الحفلة وامنع الرواية.
0: صدقني مش هون الرواية، هونيك الرواية.
2: شمو يا شباب؟ هو حدا يتدخل؟ خلي الإيدين تكسر والساحة ترحل.
0: ديب، صوتك في رن يا ديب.
2: شو؟
0: يا عم شو هالمسي؟ عندك هاي بيطلي والكلمة بتمك بتهز بتأمر.
2: أنا واسألي عني.
0: لما بيحكي صوته بودي لبعيد.
2: شو قصدي؟
0: أخ لو عنا ممثل مثلك.
2: بس يا بعد هالعز بدي كياني مثل.
0: عز شو؟ العز لظاهر اللي عنده مثلك زلم. انت بتعمل له الزعامة هو بيمشي على الزعامة، انت بتعمل له الشعبية وهو بيقطف الشعبية، انت اللي بتحمل له الكرسي هو اللي بيقعد على الكرسي. لو انت ممثل هلأ كانوا الناس حوالاك عم يمضوك الدفاتر والصبايا الحلوين بلاليهن يحلموا فيك.
2: ايه بس انا رغبين السياسي.
0: عالمسرح كله موجود، فيك تعمل بطولة مجد حب وسياسي.
2: وسياسي؟
0: ولك ايه، اذا طالع عبالك تبيع بلد بتبيعه، بس مع فرق انه بالحقيقة ما بيكون البلد مبيع. اذا بدك تقتل بتقتل، بس الخنجر ما بيدمي. عالمسرح بتظلم وظلمك ما بيأذي. مع هيدا وكله الكلمة على المسرح بتوصل على القلب، بتهدر بتضج وبتغير.
4: أيها الشعب، أيها المواطنون.
2: يا سلام، لا بقى حدا يحكي، بدي الخطاب.
4: دعوتكم إلى هذا المهرجان.
2: عم بيقول دعوتكم شو هالجنتلمان؟ لا عزمكم سيدنا شاي طرنة دقيقة تخربطلن حفلتن.
0: شو بدك تخربطوا؟ لوين بدك تروح؟
2: ظاهر ناطر.
0: خلي ينطر، صار فيك تكون أكبر من ظاهر. مش أحسن لك ما تكون زلمة نايب؟ نعم لك أنت نايب.
2: أنا نايب؟
4: أريدكم أن تؤازروني.
2: سيدنا اسمع شوية نستفهم. بدكم تعملوني نايب؟ نايب شو؟
0: نايب على المسرح.
2: نايب المسرح تمثيل؟
0: ايه هون تمثيل وهونيك تمثيل، بس مع فرق انه بالمجلس مرات بدك تدفع حتى يزقفوا لك. هون هني بيدفعوا لك بزقف.
4: وانني اشدد على العداله الاجتماعيه.
2: استاذ ظاهر، انا لقيت الحالي قدامك قلت لك انطرني دقيقة ما نطرتني.
4: واطلب تحقيقا صريحا بالقضايا الغامضة.
2: سيدا بلشت تخبص ولك بالتحقيق بتنكشف انت.
4: كما انني لا احب الظلم ولا الجأ للعنف.
2: سيدنا دخلك مين بعتني اضرب مخيل السعور.
4: اما حوادث الضرب والاعتداء الاخيرة فهي من صنع مثيري الشغب.
2: فاذا طلعت براسي هلأ انا مثيري الشغب. ضرب مخيل السعور مش انت، بعض المجرمين. امتيازات البطاطا مش انت، بعض المحتكرين. سرقة طريق الجوايزي مش انت، بعض المنتفعين. ولو اوتوستراد 20 كيلومتر مثل المحرم ضبيته بجيبتك. مدامك هيك انا هالمرة بدي اعمل نايب ولو على المسرح، على القليل نيابتي ما بتخلص، واذا ما نفعت ما بتضر. يلا يا

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبا

0: المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: أوف أوف أوف تغير هوانا

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه. وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمن عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبديين. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وصيتين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وأنت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبث، والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا، نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
9: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطي. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت، وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا، وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء، بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى أنه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك، تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
11: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
11: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة

0: هنا راديو كوكبة.
1: مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
3: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
5: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
6: أبانا الذي في السماوات،
7: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا وليدة

0: صلِّ لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلِّ لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلِّ لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلِّ لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلِّ لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلِّ لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلِّ لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلِّ لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلِّ لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
2: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
4: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية بيبطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا انه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت انه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان اوقات كتير منكون اشخاص احياء ولكن بالعمق ميتين، لانه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
5: أبانا الذي في السماوات،
6: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
4: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

بحبك يا مر شربل، ما تتركني وقربني أكثر من يسوع.

الكورة شغلتنا بالعتمة ناخد النعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده ناقص

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. انتو برفقة راديو كوكبة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلاً، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقطه أختي عصير الورد، قالت بدل أن يذبل سأطيل عمرها بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة الشريف. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة، للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي، احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

أوثق بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: انت شحاد؟
1: نعم شحاد.
0: وما عاد يعجبك الشغل هون؟
1: هون المناخ اشوب، الناس كسلانين، ما الهن مروي مدوا ايديهم على شيابهم، بالشمال على البرد، الواحد ايده بجيبته خلقه.
0: يعني جنابك رايح سياحه شحديه؟
1: يا اخي صار في كتير مضاربات هون، بتلاقي الواحد مش شغلته اجا وقف حد منك ومد ايده، شي بتعب الاعصاب. صاروا الشحادين اكتر من محلات الفريريج، فلازم الواحد من مره لمره يروح يستجم يغير جو.
2: تفضل. عم باخد فاليوم.
0: يعني عم بفهم من كلامك انك ما راح بتشحد كل هالمدي، ما هيك؟
1: اني دور بالشوارع ومد ايدي؟ لا، ممكن نقر تنقير. نقيلي باب مطعم حايل منه بطايلة ومنه بستمخ على البرنامج الموسيقي.
0: اسم الله، بتحب الموسيقى كمان؟
1: الكلاسيكية. انا يومي الصبح بقعد تحت هون شباك وبتسمع شي ساعة لباخ وتشوكوفسكي.
0: عفاك، بس هيدا المطعم الحايد بعد ما فهمت من شان شو؟
1: المطعم الحايد ما بيقصدوا الا الشخص الظاهر هو وحدة بحبها. انا بعرف كيف بيستفرد الرجال وبحشره قدام الست، ولا يخفاك الامر، الرجال بحب الكنفشة.
0: طيب وبلكي ما دفع؟
1: اذا ما دفع بعلي صوتي بخجله، ومرات اذا طنش بصير بنكوسه باصبعي.
0: يخرب بيتك.
1: مرة لحقت هون زبون حرق لي قلبي، بالاخير لقطته بدانته وبرمته صوبي.
0: طيب وبلكي بعد كل هالشي ما دفع؟
1: بتكون اللي معه مرته.
0: عفاك. قرب قرب قلبك قرب. تسمع مني؟ انت لازم تصير تعرف زبوناتك كلهم مزبوط.
1: لك كلهم بعرفهم، نص خواجات هالبلد بيظهروا مع غير نسوانهم. خواجة فيليب مثلا، انا وياه هيك بعرفه وبعرف مرته، بالنهار بيدفع شي وبس يظهر شي ظهره بالليل بيدفع شي تاني، بده السترة، واذا شي ليلة طنش بصرخ له من بعيد، الله يخلي لك الست الحلوة يا خواجة فيليب، رأسا بيبرموا بحط الخمسة.
3: إيه الله يلقطني فيك يا خواجة فيليب.
0: طيب لك انت جربت تنشل شي مرة؟
1: لا، ما بوثق سجل العدلة.
0: ولا ما فيك نضيف الا سجلك، ليش هو مخلي؟ يما الظاهر واعدينك بشي وظيفة.
1: انا اتوظف؟ العوز بالله، شغلتي مزرب ذهب.
4: فاذا لا عم تشحد مني تذكرة، ما في معك تدفع.
1: مش قضيت ما معي، قضيت مبدأ.
0: يا عيني على المبدأ.
5: عجيب، شكلك حرامي.
0: برافو، كيف عرفت؟
1: نحن بشغلنا منقوى بعلم النفس، ندرس وجوه الناس هن وملهيين، لأنهم ما بيحسبونا شيء، نتطلع فيهم أكثر ما بيتطلعوا فينا. أنت عيونك عيون حرامي.
0: مش عاجبك الحرامي؟ أنا وأنت زملاء، شحات حرامي جبان،
1: والحرامي شحات وقح. اثنيناتنا بناخد نجياب الناس، انا بمد ايدي وباخد وانت بتمد ايدك وبتاخد.
0: بس ما تنسى يا اخ، الحرامي بياخد من نجياب الناس بالقوة، يعني بطولة،
1: والشحاد بياخد نجياب الناس بالاقناع، يعني سياسي. صحيح انت بطل اكتر مني، بس انا سياسي اكتر منك، واتنيناتهم السياسي والبطل لازمين لمصلحة الوطن.
6: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: فتحنا المزاد على 3 بلاد، دعاه انجليزيه المانيه امريكيه فرنسيه عظيمه. مين ابن الحلال اللي يفتح الباب ب50؟
1: علي ب50،
0: على الاخ ب50، 160، 60، 160
2: علي انا ب60،
0: على الخباش الجميل ب60، 170، 70
3: علي انا ب70،
0: على الاخ اللي ما بعرف اسمه ب70، 180، ب80. لك يا جماعه شو قصتكم؟ لك البنطلون، لك البنطلون اكثر من 100 ليره
4: علي انا ب80 ليره،
0: على الخباش اسعد ب80 ليره، 190، 90 على انا
2: علي انا ب90،
0: على الخواجه جميل ب90، 90، 100 على 100، 100 على انا.
5: شو هالمزاد يا عمي؟
6: صدقي انا هلا بعد شو واصل.
1: شو بدك تشتركي بالمزاد خالتي زهيه على 3 بلاد بضاعه مستعمله وارد برا؟
5: ايه دخيلك، الله ينعن هالايام اللي وصلتنا نلبس من البلد وشغل برا كمان. الله تعالى قعد نتفرج لنا شوي
0: يا بعض. 100 100 100 على 100
3: علي انا ب100،
0: ها على الاستاذ هونيك ب100، 100 على 110، 110 بضاعه انجليزيه فرنسيه المانيه عظيمه.
6: طيب 125،
0: على العم هونيك 125، 100 على 150.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفاً أسمر وحذاءاً أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: من انتبه هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي بس يا مان
1: تعال عمل دي وانا هيك

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: عجلها بالماء يوعى،
1: عجلها بالماء يوعى،
2: عجلها بالماء يوعى.
0: وفي نصيحة للإخوان خدنا الأولى من مكان، يلي بده يتجوز
3: يتجوز هو السكران،
0: يلي بده يتجوز
3: يتجوز هو السكران،
0: يلي بده يتجوز يتجوز هو السكران.
4: صارت الساعة 3 بعد الظهر.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منها وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لا بس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: انتو برفقة راديو كوكبة.

أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: انتوا برفقة راديو كوكبة.
1: عايشي وحدة بلا حبك يا

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البال. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد، قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة، للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي، احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

عيونك أخدوني ورميوني وعا آخر دنيا ودوني ومن آخر دنيا جابوني وما بعرف وين.

0: وما وعرف وين
1: سبحونا عيوني
2: يا حد السيف ومدهب بغنية مرة بيكون وصايف مرة فيهن شتوي عيونك يا حد السيف ومدهب بغنية

0: ودوني ورميوني وعا اخر دني ودوني ومن اخر دني جابوني وما بعرف وهوين شلحوني عيوني.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4384-044-000.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرم ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة ولهذا السبب أبغض

0: الخطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاطب الدماء بخور، مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلها، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافض يصلي، كل الخليقة نرفع لله. نؤمن بإله واحد،
0: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم. آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: حزن عشتيها ومع كل حب بتهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم اطفيها بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مر كاس الموت خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك، وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك قدس دمك.
1: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالصياط على العمود، كون العمود
3: اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مبارك.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك. آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي، قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدين.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوق، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصية، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جمدة الأرض تصدعت البيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت، ولما يسوع بين

0: هنا راديو كوكبة.
1: وأنت ذاتك متت على الصليب، كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن أولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: جنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: عشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالقه القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من أنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب أنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة ببعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور ببدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حوالينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

أمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: انتوا برفقة راديو كوكبا. تاكل الاهل بالوطن الام يجتمعوا معنا.
1: عم تسمعوا راديو كوكبا.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر.

0: هنا راديو كوكبة.
1: عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر انه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت اثار على ثوب الاميرة. تعجبت الاميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الابيض. هيدي كانت اول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: أكيد حسب التكنولوجيا اللي بده يربح.
1: ما فكرت حسب الطبيعة هو اللي بده يربح.
2: مرسوم رقم واحد من هلأ فورا ولمدة 3 سنين كل شيء له علاقة بالتكنولوجيا ممنوع. أول شيء الكهرباء، رح نرجع نضوي الشموع وتصير الليالي رومانتيك، ورح توقف السيارات بلا العشقة والزمامير وأزمية سير وميكانيك، ورح يوقف التلفزيون وترتاحوا من مسلسلات المكسيك وبلا راديو أخبار وجعة راس حروب زلازل وانفجارات، ورح توقف الجرارات والعصارات والخلاطات، ترجعوا تدقوا اللحم بالجرن تاكلوا كبه وتبوله وفريك، ورح ترجع بالليالي السهرات والزيارات ولعب الشدي والطرنيب والطهيس والتزريق. وهلا صار فيكم تهيصوا.
3: عيش الوالي عيش الوالي عيش الوالي.

0: يا عموم اهالي الجزيرة، اسمعوا اخر خبر. بليلة فيها ضو قمر غرقت سفينة حد جزيرتنا، والحمد لله والحمد لله انه صيادين السمك من جماعتنا قدروا يخلصوا الركاب هن وغراضهم ويوصلون على الشط بامان. ضيفون وطعمون تركون يرتاحوا، وهلا راح بتبلش مراسم الامن والجمرك وخلافه. انتوا كل واحد على شغله. تعشوا خلوا الضيوف يتفضلوا بالاول. مسؤول الامن يتفضل.
1: اهلا وسهلا. الداعي ابو شفيق مسؤول الالف جيم. الف امن جيم جزيري. نعم خصبوا. نحن بعد الطبيعة، بعد الطبيعة بنسكر دوائر الامن بيسرحونا، نشتغل بالحالة، منشعف حطب لايام البرد. لو وجود ما كنت شفتونا. هلا من هو الخادم فيكن؟ كبيركن كبير الأوم خدمون بدها الآن. حضرتك؟
2: نعم.
1: يا أهلا بطلي.
3: حضرتك
1: اسم الوالد؟
2: شكري.
1: شكري. اسم الوالدي؟
2: شكري.
1: شكري. ليك هي شكرية أطول من شكري بسنتي بس. ها؟
3: ايه ما هو ألمك كتير صغير.
1: هو كان أكبر من هيك، صايبة عين صغير.
3: ايه ما يكتبوك.
1: واسم حضرتك من غير شر؟
2: أنا اسمي سمير، أهلي بيقولوا لي منير،
3: واسمي الفني أمير. أيام تنزكى ما تنعاد، مرة مصطفى ومرة مشيت.
1: إيه هون بالجزيرة اسمك مو شكري.
3: ما فهمت عليك شو قلت؟
1: بترجاك خلينا نكون واضحين من الأول.
3: ايه ترجيني.
1: الأسئلة علي، الأجوبة عليك. انا بسأل انت تجاوب، انتو جاوبي ونحن السؤال. نحن بنقدر التقاليد وبنحترم الكبار وبنسمي على اسم البي. من اليوم ورايح اسمك بو شكري.
3: يا حزني.
1: انا مثلا اسمي بو شفيق لانه بي كان اسمه الياس.
3: اه ايه هلا سمي.
1: هلا هودي اللي معك كانوا بالسفينة؟
3: كان في غيرنا بس هو فرقتنا.
1: قديش عددكم؟
2: 12.
1: ايه 12. رئيس الحراس عم بيقول 11.
3: يا خي 12، بعد في البطل عم ترتاح شوي، هلا رح تلحقنا.
1: لكن اهلا وسهلا.
3: وبحضرتك.
1: من اليوم انتو ضيوفنا بهالجزيرة.
3: ايه؟
1: هيدا البيت لإلكن. ما تعتلوا هم شي. أكلكن شربكن إلى آخره علينا.
3: اه
1: لا. البيت عليكن.
3: ايه؟ ليش وفي بعض باقي؟
1: رجعنا نسأل.
3: عم بتقلي الباقي.
1: الباقي يعني الغسيل والكوي.
3: هلا نحن بدنا نقعد نغسل نكوي ها؟
1: معلوم بدك تغسل وبدك تكوي. إيه؟ بعدين في عنا قوانين بهالجزيرة لازم تعرفوها ولازم تحترموها.
3: ايه
1: وزعنا عليهم البيض.
3: حاضر.
1: ناولنا البيض.
3: بلا فيزا.
1: ناولوا البيض بسرعة.
3: خصوصا نجدة بسوط بفيزا يعني. وعلي كمان.
1: شو؟ هلا هاي فيزا؟ نعم هاي فيزا الدخول.
3: ايه حلوة كتير.
1: فيزا الخروج حسب الموسم. يا عنقود عنب يا شيراس باذنجان.
3: اهلا.
1: هلا تفضلوا.
3: ايه تفضلوا يا جماعة. عنك والله ما بصير. يلا ها.
1: لوين؟
3: ما قلت لك تفضلوا.
1: لا بعد في الجمرك. هلا بيطل الجمرك شي. خليكم مجمعين حد شنطكم وغراضكم وهلا بيوصل الجمرك شي.
3: ايه
1: بالازم.
3: ايه اسمك معك. لك هي
4: هذا الجزيرة اسمع بك
3: ما بيشبه جيش الارض. هو قريب للفجلة بس الفجلة احلى.
1: جين جمرك.
3: شو حلو التخصص. رايح جاي
1: مبينة. ها
3: ايه اللي بتلك حلوة. هي صغيرة شوي بس.
1: صغيرة بس فوسفوريسون.
3: ايه
1: من وين جايين
3: يا خي؟ نحن فرقة فنية من لبنان وكنا رايحين على اليونان.
1: معكم شي ممنوع؟
3: لا ما بنتعطى
1: جوي.
3: ما بنتعطى سياسي.
1: معكم نوايا الكهرباء؟
2: شوي بكيف يومانا بالسفينة ما تغرق الله وكيلك.
5: كل شيء على الكهرباء ممنوع.
2: ما في هذا معه شيء على الكهرباء؟
6: تشوار
5: عمان؟
2: تشوار عمان؟
5: هيدا شو اللي معاه ميدو ظاهر من الشنطة مش عاجبني؟ افتح لي الشنطة لشوف. يا للهول ما هذا؟
2: هذا جيتار الكتريكو، فيك تعزف عليه وفيك تغزو عليه تريكو.
5: طولعتني يا ابني. شو جايب النظام على صرصور ده انت؟
7: صرصور؟
2: اذا بتريد
7: سيدنا هذا ده وصل
5: هو في كمان. شكرا. بيشتغل على الكهرباء هيدا؟
2: ايه
5: ممنوع. كل هالمصايب ممنوعه.
2: شو مو بس جزيري كل شيء عنده ممنوع.
5: هيدا شو اللي ملقح هون كمان؟
2: هيدا كتاب شعر
5: حديث.
2: الشعر الحديث ما بيمشي على الكهرباء.
5: مولانا بيتكهرب منه. ما بيحب الا الموزون المقفع.
2: مقفع؟ لا في ثقافي.
5: صدر لك الاشياء بسرعه.
2: صدر لك الاشياء بسرعه. ما يا نحن بغير السفينه ما جنبنا مجانبكم. نحن بنور طريق توزيع مكافع اليونان. وينك الشنط؟
5: ما عم تستوعب يا ابو شكري؟
2: لا.
5: طيب نادولي عن سمير خلال فهمه. يا سمير
2: سمير
5: يا سمير
2: يا سمير
5: شو بك يا ابني انت كمان؟ هي اسمها هيام بس بعهد الطبيعه سميناها ام سمير مثل ما سميناك ابو شكري. ضروري تولعني يا ام سمير.
2: تولع
8: ككيرو
5: حتالو كاريتي لبنان نستوس مارادوس سفينه غرررررر
8: تفوقوا فتاشي مكدود؟
5: تباريس خراشو شمط مط. دوتو
8: هلا وين هاللولو؟
5: بالريجي ده
8: لورين لورين. توتو بسيطة يا شباب رح تتدبر.
5: خراشو
2: بس توتو ما صرنا لك مش عم تحكوا.
8: رح فهمك كل شيء. بالأول خليهم يتفضلوا.
2: ايه تفضلوا يا جماعة فهمنا كل شيء. الله معك يا
8: وحضرتك شرف معي رح خبرك كل شيء لا تخافوا. هودي أوادم كتير
2: طمنتينا. الله يطمنك.

الشاهد جباله والأرض ما بينحني وما في حاجة طاله وتاريخ مجده غني وراجع على تلاله ومكتوب بحروف

0: بقدم لك حالي انا والي الجزيره.
1: انا ندى.
0: ما في زوم تقدمي حالك، انت الاميره.
1: ممنوني هيدا من لطفك.
0: مش عم جامل، عرفتي ليش الناس استقبلوكي هالاستقبال الملوكي؟
1: الحقيقه من ساعه ما وصلنا لهون وكل الناس عم بيعملونا بلطف، نسوني قصه الغرق ومشاكلك.
0: اليوم عيد وراح افشيلك السر، من شي 3 سنين قررت اتجوز.
1: هيدا قرار مهم؟
0: وكانت اميره حلوه مثل القمر، صوره طب الاصل عنك الخالي الناطق، ما تقولي الا تو.
1: ما بذكر انه بي مر بهالجزيره.
0: في ليلة العرس
1: ولا بليلة عرسه تجوز بوادي شحرون.
0: انا مش عم بحكي عن عرس الوالد، بليلة عرسي انا جمعوا الاهالي ونصبوا الزينة، وفجأة اختفت الاميرة، ما خلينا مطرح ما دورنا فيه، بروس الجبال كعب البحر انشقت الارض وبلعتها.
1: العوض بسلامتك.
0: بدأ عوضين بسلامتك، لأنه بعد الأربعين خسرنا الانتخابات.
1: الوالي خسر الانتخابات؟ هايدي انتخابات حرة.
0: ما عنا حرة ومش حرة، عنا ما في انتخابات. ما تتعجبي، كان عنا بالماضي انتخابات. الناس بالجزيرة قسمين، قسم مع البيعة وقسم مع اللوجيا.
1: شو؟
0: هي أمرتنا نحن بنحكي بالمختصر. البيعة مختصر الطبيعة يعني حزبنا، واللوجيا حشا السامعين مختصر تكنولوجيا حزب الضد. والقسم الثاني
1: عالفورولوجيا.
0: فينا نقول هيك لانه طياري، مره هيك ومره هيك، المهم نفرز اصوات على 3 دورات وكل مره نفس النتيجه. الله وكيلك ما كانت تزبط الانتخابات.
1: ما عندكم طباخ شاطر.
0: غيرنا قانون الانتخاب، كل 3 سنين بنجيب كيس كبير وبنحط فيه ورق باسم البيعه ورق باسم اللوجيا، وبتجي بنت صغيره بتسحب ورقه، يلي له نصيب بيربح وبيحكم.
1: هاي جديده ما حدا سبقكم عليها.
0: هيك صار. المهم نرجع لقصه الاميره. يوم وانا زعلان قالت لي البصاره ما بعد ما قدر قريت بالفنجان، بعد 3 اشارات رح تسمع خبرين يفرحوا، والحمد لله تحققوا، نجحنا وحكمنا ورجعت الاميره وفرحنا.
1: بس انا مني الاميره وما بحب اوصل على حكم بسحبه لوتو، ما بحب السياسي.
0: هلا الناس معيدين وقالوا رجعت الاميره، خليهم على فرحهم.
1: الله لا يكسر خاطر حدا، بس انا ما بقدر اعيش على الكذب.
0: لا تكذبي ولا تقولي شيء، ارتاحي هلا هون بهالقصر، هيك كله مخصص لي، وعندك جرسين، واحد ازرق بس تحركي بيكونوا الخدم والحشم حواليك، واحد اخضر هيدا انا وحدي بسمعه.
1: كيخ كيخ وايدي قلب المختصر على طريقتكن.
0: شو كيخ؟
1: يعني الكاف كتر والخيخ خيرك.
0: والايبي ام
1: والان شاء الله والبي بكره والان من شوفك والي.
2: يا عمي خليني احكي كلمه.
3: انا وصلت لهون سنه 75، كنت بريد وتايت بزعيم اللوجيا، مهندس صوت عالمي، بحب الموسيقى والفن. جيت معه لهون، شفت الاستوديو اللي عنده، ايه ما في مثله الا بوليود، اتفقت معه نفتح استوديو بيروت وعلقت.
2: ايه هون؟
3: بلبنان.
2: فكرت؟
3: هون ما بتعلق، هن صحيح بيختلفوا بس ما حدا بمد ايده على الثاني. المهم فتحت استوديو هون ومش الشغل منيح، يربحوا البيع نسكر، يربحوا اللوجيا نفتح.
2: بلا هالوجع راس كلها، ليش ما بترجع على بيروت؟
3: هلا صارت صعبة.
2: بالعكس بيروت عم ترجع والحالة عم تتحسن.
3: هون الصعبة، ما في سفر من هون ل3 سنين، المطار مسكر والفار كمان.
2: شو هالحكي؟ يعني احنا بقى هون 3 سنين؟
3: هيدي سياسة الوالي ل3 سنين ولاخر عهد البيعة.
2: البيعة هو معنى نحن ما بيمشي الحكي. هلا شو شو عم فيهم؟
4: لوين؟
2: لهون.
4: يا
2: مكان لوين؟
4: لعند ست ندى.
2: ممنوع حدا يزعجها.
4: ايه الا امير.
2: مين؟
4: بو شكري. ايه والله لو قلت لها بو شكري ما هتعرف مين. الا امير.
1: شو بك شو بك؟
4: عجبك ست ندى؟
1: الجو عجبني هون، القعدة بهالقصر بتطول العمر. هيك هيك الله كتب لنا عمر جديد. انا فكري نبقى هون كم يوم نريح اعصابنا.
4: كم يوم؟ اقل شيء 3 سنين.
1: تخنت.
4: 3 سنين وما بتعرفي اذا بجددوا بمددوا كمان.
1: حرام، ما فقت من الصدمة.
4: لا فقت وسمعت وعرفت، نحن هون بجزيد العجايب وبعهد البيعة، المطار مسكر والفور كمان، وما حدا بيقدر يسافر هيك الأوانين.
1: هاي الأوانين تمشي علي ومش علينا، نحن زوار بالصدفة.
4: ولا في تليفون ولا في فاكس يا ستنا، إذا بدي ابعت خبر على لبنان، طمن الكل إنه بعنا طيبين ما في طريقة.
1: بكرة بيسمعوا بالراديو.
4: نعم بدي اسمعوا بالراديو، إذا لا في راديو لا في أخبار.
1: الله يرضى عليك لا تسكرها بوجهنا بلا وسوسه كترتنا قد ما ضليت تنكت على القطان غرقت السفينه.
4: يا عمي مش عم بكي عم بحكي جد، هي خبرتني كل شيء.
1: مين هي؟ انحقت اول وصولك يا سفادي.
4: لك مبسوطين عم يزقفوا. يا عمي هيام رئيس الجيل اللبناني بهالجزيرة. ايام وبس، وقبل ما فكرك روح لبعيد حاط عينا على شب وبس تجوز.
1: الحمد لله الحمد لله رح تتجوز.
4: ايه هون بهالجزيرة كل شي عجيب غريب، هون البنت تتجوز الشاب.
1: ايه شو بدك البنت تتجوز البنت؟
4: لا بقصد يعني انه هون البنت هي اللي بتختار عريسة، هي اللي بتقول انا بدي فلان
1: وباركي هو ما بده.
4: قال له حق يرفض ثلاث مرات بس بالرابعة مجبور يقبل.
1: او اذا شاب عجبته بنت بيقدر يطلبها من اهلها؟
4: لا هون الرجال بتعنس يا عيني.
1: يعني القرار بيد البنت؟
4: نعم.
1: هاي فكرة، هاي دي خبرية، هاي ورقة منيحة.

0: طب يا امير فكره معي لك، راح اظبطك كل الموضوع.
1: ممنونك يا زعيم اللوجيا، انا لو ليك ما كنت بدي اعرف شو بدي اعمل بهالجزيره.
0: بس ما في شكر على ولدي، راح اخيدي شو بيت
1: ايدي
0: رجعتني. راح ظبط لك كل الموضوع، بس مثل ما فهمتك ما بيسوى تحكي.
1: لا
0: تعرف ليه؟
1: ليه؟
0: بجوز يفسروها على انها تخريب.
1: لا لا لا بالك، انا انسان بحترم كلمتي وبكتب السر.
0: تكتب السر؟
1: نعم.
0: توب سيكريت.
1: توب سيكريت.
0: اذا اكتم لي السر وظبط لي كل الموضوع.
1: ما يكون لك فكر.
0: شكرا.
2: بوظك امير، فوت صحتهم.
1: دبرناها.
2: مين؟
1: طريقة السفر رح نتركها.
2: كيف؟
1: بالشخطورة.
2: بدك ياني سفر بالشخطورة يا دلك يا شحرورة.
3: الشخطورة حتوصلنا لنص البحر، محل ما في يخت رئيس اللوجيا موجود، ومنها ونيك بيوصلنا لأقرب مينا.
2: لا هاي مغامرة.
1: درستها مزبوط، الطقس بكرة منيح، لا في موج عالي ولا في ريح. نعمل حالنا رحين نصيد سمك، واول ما بنوصل على المينا يلحقونا.
2: لا تخاطر، هيك مخاطره.
1: اللي ما بيخاطر ما بينجح، ومش ممكن نبقى هون 3 سنين.
2: قلبي لازمني يا امير.
1: وراسي هيفع، بدك ثاني هالستير؟
2: لا وين؟
1: بدي روح قابل صاحب الشخطوره، بدك شيء؟
2: كان بدي اول شيء ما بقى الحكي طعم روح.
1: يا عمي هديك زعلتي.
2: شوي، انت ما بتفكر الا بحالك.
1: بالعكس،
3: انت خايفه من الشخطوره، انا رح بوصل مع الشباب لاقرب مينا، ومنها ونيك بطلب مساعده.
1: مش ممكن يبقى هولا، بتدخل الامم التحدي كلها.
2: الله معك روح.
1: بس قبل ما روح بدي لك شيء، وحيه الله عنك ما بتخلى.

0: يسلم هالصوت لصاحبته ولكل الناس.
1: كتر خيرك.
0: كنت عم بصحى شجر التوت ووصل لي الصوت الحلو وانتعشت من الطرف.
1: ان شاء الله بتضلك منعوش وتدير بالك عنك.
0: أميرة وحكيك حكي أمرا.
1: رجعنا لقصة الأميرة.
0: والله البصارة قريت لي بالفنجان.
1: وأنا كمان بصارت منام تحقق نصة.
0: يعني ما بيسوى اتدخل بخصوصياتك، لكن صرت متشوق إنك تحكي لي المنام.
1: بصرت حالي مسافرة بالبابور، وإن البابور غيري، وإني صفيت بجزيرة.
0: لهلأ زبط المنام.
1: وإنه بهالجزيرة الصغيرة
0: كبرت بوجودي.
1: لا ما بقدر كفي.
0: كفي بترجيك.
1: بس بيزعل ميسيو والي.
0: ما حدا بيزعل منك أبدا ولا.
1: وإنه بهالجزيرة في حاكم هردبش. شايف تزعل؟ بس بضلك لما بصرت المنام ما كنت أنت والي.
0: نشكر الله نشكر الله.
1: هالجزيرة رح تكبر بقلبي قصة حب.
0: أخيلك ما بتحبي المنام.
1: مش عم تحكى المكتوب بده يصير.
0: كيف كان شكله بالمنام هالسعيد الحظ؟
1: كان مبين مثل الطعم، وبظن كان إله شوارب.
0: ابي طبو.
1: بس أنا خايفة إنه هالحلم يتبخر وتكون النهاية عكس البداية.
0: اسمحي لي قلك فزعك منه بمحله. ما في مثل كذب ولا منام ما بيتفسر. هلأ مش ناقص غير كلمة منك. عنا التقاليد بتحكم انه الرجال بينطلب ما بيطلب.
1: انا كنت دايما اقول بده يحبني بده يدهشني طير لي عقلي يكون حبه الي تبردني.
0: بكرة راح تهب العاصفة.
1: كيف قالوا انه الطقس منيح لا في موج ولا في ريح؟
0: يا عمي شو بدنا بالطقس، انا عم بحكي عن العاصفة اللي بقلبي، عن الحب اللي بيهدر مثل الريح.

0: طارق زمان اهو.
1: بعدني واصلة.
0: سمعتي شي؟
1: مثل شو؟
0: كنت تمور على فانتازي ترا باباز.
1: سانتوريوم باجاتا مطر؟
0: سبتم بكتر. ام تتو.
1: داكوردو.
0: تتو.
1: داكوردو. بدي اخذ دقيقتين من وقتك.
2: تفضلي شرفي.
1: قصدتك بخدمة. وبتمنى انك تلبي لي طلب.
2: ولا وبعد العظيم الملوكية اللي عملتيها على شرفنا صار الك علينا وما اسمك الا لبناني.
1: ما عملت الا الواجب. انت بتعرفي اني رح بتزوج.
2: الشاب اللي كان اتحدي؟
1: ايه بيوتي.
2: خطيبك مجوز؟
1: لا بس هون بتسموه هيك وانا بيقولوا لي يا مسمين.
2: شو المطلوب يا مسمين؟
1: انا ما عندي اهل هون. وبدي اياك تحلي محل اهلي وتطلبي لي ايد عريسي.
2: ايه الشرف بس بدي اياك تنتبهي.
1: بعرفه منيح هو احسن شاب بكل الجزيرة.
2: قبل ما احكي مع اهله بدي احكي معه الاول.
1: ليش لا؟ طيب له.
2: يلا.
1: بيوتي.
2: يا حزني. يعني مشى شوي بس يا

تعرفوا لشو؟ معكم 10 دقايق بتجيبوا كل نغراتي وثيابكم لروح سوا على المينا، هو حدا يتأخر فيكم.

0: مالي؟
1: يا اهلا وسهلا بامرتنا. يا اهلا وسهلا.
0: شو عيدك اللو؟
1: حودي مش ملك امرتنا، حاول سوم الترويقة.
0: شو داعي القبيلة كلها؟
1: ابدا، نحن لحالنا انت وانا، بصل اخضر وفول، جبني بيضة بلدية وشنكيش.
0: انا بتروق خفيف عروسة حليب وكباية لازمة.
1: مناخنا طيب وبيفتح القابلية. على كل حال بتدوقي عزوقك وبتاكلي عقد شبعتك. بتحبي تبلشي بكباية الحليب؟ يلا شغلتن طول الليل حتى ما دخل.
0: اي خط؟
1: خط الاساطير واصل دغري من بز البقرة لهم.
0: ممنوني، ما بدي حليب.
1: طيب بدك قهوة شاي؟ كله موجود، ما عليك الا تفتحي الحنفية. هيدي ما ورد، هيدي ما زهر، هيدي من نبع العسل، وهيدي من نبع اللبن.
0: بحبون كتير بس ممنوني ما بشرب قبل الاكل.
1: بدك بتحبي طيب بعد الاكل بتحبي تبلشي بالجبنة؟ هيدي الجبنة وكمان البندورة طيبة مع الجبنة.
0: شو هيدا معايرين عالطربة؟
1: ابدا، البندورة بتطلع عنا هاي.
0: يا بركة الله، كيف شكل راس البطيخ؟
1: ما بيطلع عنا، جربنا نزرع مرة فز على الجزيرة اللي حدنا. وهيدا
0: زيتون. الجاه على سيرة الزيتون. زيتونك بمحله كفة.
1: الزيتون بنزرع عنا بالحقل.
0: حكيني وجهك لهم.
1: كنت عم دلك على الحقل.
0: بعرف وانو كتر خيرك.
1: كخ
0: وكخين، لانك فرجيت العجيب تطلع بقركن. انا كمان الك عندي مفاجأة. دير وجهك وما تصغر طبعا.
1: الى شو؟
0: حتى ما تشوفني عم حضر المفاجأة.
1: تكرم عيني.
0: خليك عبدالله صوف الجبل. والوزي خليك هلا فيكم.
1: مع مين عم تحكي؟
0: يا معكم.
1: ليش عم تحكيني بالجمع؟
0: الاحترام واجب يا حضرة الوالي.
1: خليك. مش بينات.
0: شو بدي اعطيه؟
1: طيب يلا.
0: خليك ما هل
1: يلا
0: خلص تفضل. هلا
1: شو ها؟
0: ليرة.
1: هاي عملتكن؟
0: الوطنية.
1: حلو. شو اسمها؟
0: كانوا كل ارتين يعملوا دولار، هلا 1700. عندنا بالعكس كل شيء بيصغر.
1: نحن عندنا ما في عملة، بعهد البيعة ما في عملة.
0: كيف تشتروا بتبيعوا؟
1: بالمديكة شيء. بيع القمصان بيقبل كرتونة بايت، والحلاقة بكيلو نجاص وهيك.
0: شو مبين هفايت الليرة؟
1: حلوة حلوة.
0: وهي شو؟
1: هيدي قصبة سودة كثير طيبة.
0: شو هيك؟ نملة عم تتدشى. نفخة؟ ما ينشغل بالك عندها نفخة.
1: يلا يلا.
2: يا عموم اهالي الجزيرة. يا عموم اهالي الجزيرة.
0: مسكوك يا زورو. لا في موج ولا في ريح. يا عيني.
2: اسمعوا اخر خبر. احبط رجال الانترفول الساهرين محاولة تهريب غير شرعية. محاولة تهريب بشر. ولقد ألقي القبض على افراد العصابة وستأخذ العدالة مجاريها.
0: هاودي جماعتنا.
1: بعرف.
0: ولو يا حضرة الوالي هيك تتركون؟
1: في قاضي وهو بيحكم، بس ما تخافي كل دعوة تخلص بجلسة وحدة.
0: يعني ما بيلحق المتهم يدافع عن حاله.
1: ما بدها دفاع، في قانون، هيك مخالفة بدها هيك جزا.
0: وبجوز تكون بالحبس.
1: ما في عنا حبوسة، آخر حبس تسكر سنة 1722 وتحول لمشغل خياطة.
0: هاي خبرية بتطمني شوي.
1: إيه والحكم كمان بيكون بالمنع، بجوز مثلا يمنعون عن أكل الحلو شي 3 أشهر.
0: مش مهم زوره ياكل حلو.
2: باسم عموم أهالي جزيرة واستنادا إلى المادة رقم 7 من القانون الصادر سنة 1689 والمعدل لاحقا سنة 1547 سنرى الحكم على المدعو بوشكري. شو بك يا ابني؟ عم ترقص لمبادا؟ مطرب لبناني جنسية أمه سكرية.
3: شكرية.
2: أمه سكرية.
3: شكرية.
2: الحمد لله اللي في عمود كهربا كنا متنا. يمنع التعاطي معه لمدة 6 أشهر، يعني ممنوع حدا يرد عليه ويحكي معه نهائي، مفهوم؟ ممنوع حدا يبيعه شيء أو يشتري منه شيء نهائي، مفهوم؟
0: إيدك على ركبته،
2: هيدا معين هيك حر يقعد ويأكل ويشرب ويتحرك لحاله، لكن ممنوع من التعاطي مع البشر، ويبقى هذا القرار سارياً إلى حين انتهاء مدة العقوبة.
0: شو هالعقوبة الواحد ما بيقدر يحكي 6 شهور؟
2: رفع عاد الجلسة.
3: نظام نظام لبرا هون برا لجوا.
1: شفت يا أميرتنا ما قلت لي؟
0: شو قلت لي يا محلى الحبس؟

0: على حساب ما في حبوسه.
1: ما حدا حبسه، هو ما بده يشوف حدا.
0: شو مبين حاطين الحارس على الباب؟
1: هيدا ليراقب اذا حدا حكي معه.
0: زعلت كتير وما كنت بتمنى هيك يصير.
1: ان شاء الله سد وبتزور.
0: قلت لك من الاول.
2: بعد ما قصت شميتك
3: ممنوع الحكي معهم.
2: عم بحكي مع حالي يا خيي ممنوع.
0: ها؟ لما حكيتني بالمشروع عن اذن قلبي.
2: يا ستة ممنوع الحكي معه.
0: انا عم بحكي معه.
2: معه يا ما معه؟
0: معه.
2: هيدا معه، هيدي معه.
0: معه.
2: لا معه.
0: معه بابا معه، انا بيقول معه ربيانين برش حمود. بدك اعلم نحن عربي.
1: بتكون عم تحكي معي بتفكر عم تحكي معه.
2: لما بتحكي معه
1: بتكون عم تحكي معي.
2: لما بتحكي معي
1: بتكون عم تحكي معنا.
2: ومعنا
1: بلا معنى. فهمت؟
2: لا ما فهمت. هلا مين معه ومين ما معه؟
0: في شي 200 واحد معهم وثلاث ملايين ما معهم شي.
1: فهمت؟
2: لا برج البطل.
0: هلا اذا قلت لك اني انا زعلانه ومقهوره بكون عم بحكي معه ومعها. ايه صدقني لا تحمل هم، عم نراجع بقصتك. لا تفكر اني بنساك، ان دايما بالبال.
2: صحيح تتنى
0: فاكر هالحكيات الك. قابل تسترك ستر
3: نظام
2: وجي يخلعني عتبلا مدام مثل ابوه.
1: ليلى العرس.
0: الليلة؟
1: ايه مثل ما اتفقنا مع اهل العريس.
0: الله يوفق.
1: تغني لنا.
0: ما بعرف اذا بقدر.
1: ولو ما بتغني لي بليله عرس.
0: غني لطلوع الضو بس. كيف بده يطلع معي مغنى وصاحبنا محبوس؟
1: منو محبوس.
0: ممنوع.
1: مش ممنوع يحضر العرس، رح يحضر يقعد باول صف.
0: وشو هالقعده؟ لا في يحكي ولا يشكي.
1: له حق يغني ويدبس بس ما في كورس يرد عليه. عفوا وقت الحشره بنشغل المعه ومعه.
0: طيب رح غني بعرسك يا هيام يا حلوه يا لبنانيه. غنيه من لبنان.

0: تسمح لي اقصر كلمة القاضي؟
1: عايزة من بكرة ما بقعدش تحكي معك.
0: نحن شو قلنا عليه قبل الموضوع؟
1: من بكرة رح جرب اهرب وفهم الكل اني رح اهرب لحتى يكمشوني وعاني الحكي يمنعوني.
0: مش ممكن تعمليها.
1: لا رح اهرب هلا.
0: عمهلك عمهلك عمهلك.
1: مش بكتب القانون الا ليكون في شي نفذة.
0: حافظ القانون ومغيبه. في مخرج صغير.
1: شد الهم ودبرها.
0: باعتباره قضى نص المدة بقدر اعفيه. لكن في شرطين.
1: شو هن؟
0: الشرط الاول يعترف بالصوت العالي انه مش راح يعيدها.
1: والله اذا عايدا نحن ما بنحكي معه.
0: والشرط الثاني يقر ويعترف ويخبرني مين اللي ساعده حتى يهرب.
1: طيب كيف بدنا نحكي معه؟
0: بنسمح لك مره ظرف استثنائي. والله ما بزمان عملت لحدا.
1: كتر خيرك مش راح انسى لك هجمين.
0: لحظه صغيره وينك؟ الست الاميره لها حق تحكي مع المحكوم. هاي سياسي عليا ومدة الحديث 5 دقايق بس يخلصوا بدق جرس.
2: امرك مولانا.
0: ليك وبعد لك شوي في الشزون تتنصت على الحديث.
3: يا ابو شكري
0: يا ابو شكري
1: مش عارف بعرفه.

0: حكيت معي؟
1: علنا.
0: سمحوا لي؟
1: حكيت مع الويلي.
0: عفوا عني.
1: تقريبا رح يصدر قرار العفو، بس الويلي عنده شرطين.
0: اولا
1: تعلن انك مش رح بتعيدها،
0: وثانيا
1: خبره من يلي ساعدك حتى تهرب.
0: ايه مستحيل.
1: ايه ما بيعفي عنك، هذا مخه مثل الحجر.
0: وانا مخي مثل الصخر.
1: يعني مبسوط بعيشتك هيك؟ لا فيك تحكي مع حدا ولا حدا يحكي معك.
0: يعني بترضي انه افشي السر؟
1: صعب، بدنا نختار بين امرين احليهم مر.
0: وانا كمان مش ممكن افضح التعدي، هامش وردي.
1: ايه ما تعند يا امير.
0: ما حقله مين؟
1: ليش؟
0: هيك بدي حرقصه.
1: قالك تحرقصه؟
0: ايه نورنا.
2: بعد ما خلصوا خمس دقايق
1: قال بده يحرق صك.
2: يعني ما بده يقول مين؟
1: لا.
2: فاذا ما في عفو رح يضل ممنوع حدا يحكي معه.
1: ما تحرقص.
0: صعب.

0: اقعد احسب الكلوي وبعت وراي.
1: يا ابو شفيق يا ابو شفيق.
0: هيدا ابو منير، هيدا ابو نجيب، عم بضحك علي؟ من عمر ستك انا بتمزح معي؟ شو بك يا ابو نجيب؟
1: شو هالحالة بالجزيره؟ شوالات السماد الكيماوي بعده مسطوطين على الفور، ما عم فيهم ظهرهم.
0: مش وقتها هلا.
1: كيف مش وقتها؟ شو ذنبنا نحن؟ ما لما طلبناهم كان لوجه بالحكم.
0: يا ابو نجيب مش وقتها.
1: لك يا عمي.
0: لك يا عمي ولك يا خالي كمان. لك يا ابو نجيب هلا ما لي علاقه بالجمرك، مشغول بمشاكل الصحه.
1: مكتوب جمرك.
0: الله لا يشغل بين حدا. ودوا وراي بسرعه نسيت غير اليافطه. ابو منير معه بحثه بالكلوي.
1: وانا بنت عم تشكي، صالتها بتهد الحيط، صار لها 7 ايام على الحاري وكرمالها عم بتزيد.
0: بدكم تغلوا لها وراء الغار وخليها تشرب ميته.
1: جربناه ما زبط.
0: بده يكون وراء الغار فايته مدته منزوع.
1: جديد.
0: بدها تكون المي.
1: من نبع.
0: لكن رواية بنتك ما بيسوى خلص.
1: لك شو خلص؟ الله يرضى عليك، بركي عندك شو وصفة ثانية.
0: ليك ابو نجيب. الي 737 سنة طبيب عربي وما بغلبت. بتعرف تقرا؟
1: نسمع.
0: سمع. وجع؟
1: وجع؟
0: لا شو وجع؟ اوجاع؟ وجع هاي. اكسكيوز مي ابو نجيب. للبرد القوي كلسات الهواء.
1: كلسات الهواء؟ شو بنا؟
0: هي كلسات الهواء منين اجت اللام؟ هيدا الندي. لفظن طاري يغلى ورق الرمان ويشرب ميته.
1: ميته؟ الحقد تقتله؟
0: لا يا ابو نجيب، هيدي ميته بس العتب على الجزر. لصيبة العين دق على الخشب.
1: من دق؟
0: إذا كانت صيبة العين قوية بدك تعلق بركبتك خرز زرع.
1: من علق؟
0: إذا كانت كتير كتير قوية بدك تفك الكتيبة.
1: بنفكها بس كيف؟
0: ليك ابو نجيب، بتجيب دجاجة يتيمة وديك أفريقي أزوط. يا سبحان الخالق. ليك ابو نجيب، إذا ما لقتش ديك أفريقي أزوط انت مكفي وموفي. هرم حالك تمشي الحال. وسبع بيضات صفارن اكبر من بياضن. روح ابو نجيب. قد ما عم بتهز بلا جهز الكتاب بدي اعرف اقرا. بدي لاقي لك شيء للهزه تكرم عينك.
1: ما تتعذب اخذ ورتي.
0: اخذ الهزه ورتي تعيش وتورط ابو نجيب. بدي لعيلك شيء للهزه مثل خالتي انت. تورم عينك، تكرم عينك عفوا. لا تعلي. ها يغلى ورق الغار وتشرب ميته. يا ابو نجيب مش عم بخترع. العب لك ايه مكتوب بهالكتاب.
1: بجوز.
0: ما بتحمل بجوز او ما بجوز يا ابو نجيب. ابو نجيب روق. ابو نجيب طول بالك. ابو نجيب عديتني. ولك روح ابو نجيب. هزه طبيعيه معه. اي هزه طبيعيه معه؟ هزه ارضيه. ليك ابو نجيب لعبين لك ايه مكتوب بهالكتاب، وهالكتاب كل شيء فيه، بالطب، بالجمرك، بمشاكل العيله، بالطقس، بالقانون، بالمراه اذا ما بيجيها اولاد، بالاولاد اذا ما بيجيهم مراه، كله موجود بهالكتاب. جدودنا كاتبينه من 7000 سنة ومش جاي، منه لعبة.
1: لكن بو خطار قال عنك ما بتفهم مشاكل الصحة.
0: بو خطار؟ الطبيب اللي بيتفوت مع اللوجيا؟
1: ايه عنده دواء.
0: لكن اخرقها بنت، وإذا بنت بنت
1: بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت لا هي بنت لا.
0: حدا جاب لي عيني؟

0: وليشبكر ليشبكر ليشبكر عفكرة وليشبكر ليشبكر ليشبكر
1: عفكرة ليشبكر لأنه الليلة عندي اجتماع لرؤساء البلديات.
2: لا أنا بدي أتمشى الليلة.
1: والاجتماع ببلش بعد غياب الشمس وبطول شي ساعتين.
2: بتلاقيني ناطرتك عن شط البحر.
1: سنة طوري باللي
2: فيه. عم بتقرمي شوالي.
1: عم سب لرؤساء البلدية ضروري اجتماعهم الليلة.
2: ورح تمنع التجول ما هاي.
1: لشو؟
2: لحتى أمشي بحرية وحدا يشوفنا سوا.
1: منشوف كيف بدنا ندبرها تكرم عيني.
2: الله والوالدي دبرها والوالدي.
3: يا وجهاء الجزيرة بلاك من مولانا الوالي بلاك الوالي بيقول يوم بعد غروب الشمس ولأسباب سياسية إلى علاقة بالنظام العالمي الجديد يمنع التجول على جميع الناس بما فيهم أطفاجية روح لما تبش بتعورنا العرضيه والهياكل العظميه وكل اللي بيهزوا وهربانين من العصفوريه ويبقى هذا القرار ساريا الى حين سماع الطبول والاجراس زهردوا يا نسوان الليل رجالكم رح يتدبدبوا بكير انت مش رح تتدبدب رح تضل بالساحة وانا بضحك لحالي نظام مرحبا يا حضره الحارس شو الاسم كريم من غير شر
4: ولو
3: عم بحكي معك رد علي الي 3.5 بهالجزيره ما حدا عم بيحكي معي لحد انسى الكلام
4: ولا ممنوع طب اذا قلت لك انت الان دولون بترد بس انت احلى من الان دولون يا حمار
3: رد علي هلا اذا رديت بصير شيكي بالجريمه
4: ليه هلا بلاش معك بحمار
3: حساب لوين رح بوصل معك قد ما امك تقول عنك غزال بتضلك مثل السعدين
4: ولو ما انك لوح ما وقفوكم مثل السطله
3: من هون
4: حرام حزين كل الناس قاعدوا ببيوتهم وانت قاعد لوحدك هون معطر ومرتك والولاد قاعدين لوحدهم بالبيت وهلا بناموا ولادك مين بتضل قاعده لوحدك بس بتتسلم
3: بس هل عرفت ليه الفران اعزب سكر بكير وشفتوا مسرط طابكم للبيت اسألني شو راح يعني قول ما في زوم تسألني
4: قد ما تكون هبلي الا ما تفهمها ولو
3: وبتقلي الفران مثل خيي
4: لا هي خشبتي فران تخيلك
2: امير فيك تحكي على راحتك
4: بعرف
5: ندى طلبت من الوالي ومنع النجم من التجول
4: عارف
2: مش هناك بل الحارس
4: انا هشلته وكل ليله لحش له عرف الدوين
2: ضربته
4: قلت له عجي طبق الفران على البيت
5: انا رح بستاذن قدر يا حسن الحكي
2: كيف رح توصلي على بيتك والتجول ممنوع
4: يا عمي بسيطه كل ما تشوفي حارس قولي له عجي طبق الفران على البيت
1: مين في بهالساحه
2: شو خلص الاجتماع
1: الغنى شفت رؤساء البلديه مزعوجين مش على بعضهم ما صدقوا اني لغيت الاجتماع حتى طاروا على بيوتهم ونسيوا ورقهم بالمكتب
2: وانت انبسطت مثلهم
1: ايه طبعا لكن رجعت انزعجت كنت عم تحكي معه
2: معه؟
1: ايه معه وين الحارس؟
2: ايه رح يرق العجين
1: ما بحب انك تتحدي قوانين الجزيره وعلنا
2: انا ما حكيت معه مع غير معه
1: انا سمعت صوت رجال عم يرد عليكي
5: انا
1: صوت رجال
5: انا مرشحه
1: شو؟ شو بطلت اعرف صوت الرجال من صوت المرر مرشحة
4: بيظهر هيك
1: هيدا هو
2: لا لا هي
1: بسيطة راح اكشف اللعبة قولي يكرن
6: يفرن مقبل مدبر معن
4: يكرن يفرن مقبل مدبر معن
2: ها شف
1: هي
2: ها سمعت
1: هوي
2: لحتى تصدق وتشوف انا راح جرب مثلك واحكي معها طلع يلي بحبه بعده بقلبي
4: ما هو الحكي
2: ها
1: هي بس مثل اللي شايفها عم يرجع.
2: ايه ده اتفرجي.
1: طيب كمان مره بدي اتاكد.
2: لا زعلت ما بدي احكي.
1: ليش زعلتي؟
2: لانه منع التجول راح يخلص. نحن لا بمشان ولا نحن ولا جينا والظبيه برداني ومرشحه موقفين على الطريق لنجرب معها لعبه دوا وهي يا تحكي يا لبالبه. هو بعده حرفين.
1: مين هو مين هو؟
2: ايه صفاكم تعشي مكدوس. شو معناته شو
1: معناته؟ طيب انت روحي على البيت ارتاحي شوي ونحن تنروح على شط البحر نتمشى
2: هديك.
1: شمطمط
2: لورين لورين
4: شمطمط مش هالجزيرة المجنينة يا عم دخيلكم على الجزيرة. لا عم تحكي معي؟
3: ايه عم بحكي معك. الحمد لله ما فيش هود. وليه؟ ايه بتقلي روج على بيتك الفران تبعك لعند مرتك؟
4: مظبوط.
3: عم بتغشني
4: اللي لح تنفتك وقت الطلع.
7: يا اهبل
4: شو خيي؟
7: يا اهبل هذا منو الفران؟
4: مين هو؟
3: هيدا اللحام
7: يا اهبل.

0: الحين.
1: فورا فورا بتعفي عنه.
2: خير شو صار؟
1: امير غنى.
2: شو علي القانون ما بيمنعوا يغني؟
1: ردوا عليه كل الناس.
2: كيف يعني؟
1: كيف يعني؟ بدا شرح كسروا القانون ما عاد مزب لحاله بدك تعفي عنه.
2: مش هعفي عنه.
1: فإذا بدك تحكوا مع كل الناس
2: بعملها. القانون قانون وبده يطبق على كل البشر. يا وزير الأخبار
3: أمرك مولانا الوالي.
2: شو بوحدة؟
3: بس بخزني حاطط شمسية وزارية.
2: اجمع لي هالناس.
3: يا جماعة الناس تجمعوا وعلى خطاب مولانا الوالي تسمع وإلى بلكومه العالي تطلعوا.
2: بلغني إنه صارت مخالفة كبيرة كبرى كبر الجزيرة. إن كنتوا دريتوا يما ما دريتوا كسرتوا القانون ومع المحكوم حكيتوا يعني ارتكبتوا جريمة، والجريمة بدل قصاص، والقصاص حسب القانون، والقانون هو القانون، وكلكم متهمون. يعني ممنوع حدا يحكي مع حدا.
3: لقد شفت يا مولانا.
2: عجبك هالقرار؟
1: شو
2: عجبك هالقرار؟
1: شو
2: عجبك هالقرار؟
1: وطي صواتكم.
2: عجبك هالقرار؟
1: ما بعرف.
2: شزيت الكل.
1: اذا تسووا الناس بالظلم ما بيتحقق العدل.
2: انت نبهتيني للغلط. انت قلتي يا بتعفي عنه يا بتجزي كل الناس.
1: حتى تعفي عنه
2: شو بعمل له؟ ما بده اقول مين.
1: ومش رح اقول مين وانت حكوم جزيرة مجانين كل واحد عم يحكي لحاله.
2: طيب والحل؟
1: الحل طلع عفو عامة بتكون حطيت اواتي بتكون عفيت عنه مع الكل.
4: تعيش الامير هذا.
2: قولك هيك
1: معلوم.
2: اتفضلي يا امير.
1: يلا
2: يا وزير الاخبار. ونو وزير الاخبار؟ يا وزير الاخبار
3: ما تواخذني مولانا فايت منوف.
2: قول صار مسموح للجميع.
3: والله
2: ايه
3: يا جميع الناس مولانا الوالي رح يأشركم رح يبشركم.
2: صدر عفو عام عن كل المحكومين بما فيهم بوشكري، والكل بيقدروا يحكم على الكل.
4: يعيش الوالي.
2: كيف بتلاقي؟
1: ادفو.
2: شو
1: ادفو؟ بالمختصر تبقى والفا فوق
2: والواو
1: والي.
2: تو تو
4: يعيش الوالي.
2: تو
4: يعيش الوالي.
2: تو تو
5: ايه هلا صار فيي احكي. ويلا في شو في عندي حكي لاحكي.
1: الحمد لله لصدر العفو وانا عملت اللي علي، بس رح تستغرب اني اقول لك ما طالع بالي الحكي.
5: لا بدنا نحكي
1: في اشي كتير بقى نصفيها الاول.
5: وانا عندي اشي كتير ما نصفيها الاول.
1: لما زرتك انا وهي مرشحة قلت لك يلي بحبه بعده بقلبي شو قلت حضرتك؟
5: قلت ما هو الحكي
1: يا عين هذا رد؟
5: ايه طالما نحكي ايه خلينا نحكي بصراحة. انا كان مزبوط ممنوع احكي مع حدا، بس ما كان ممنوع اسمع الناس شو عم بيقولوا.
1: وش سمعي؟
5: اللي سمعته مع السر. طالما صغير وكبير عم بيحكي فيه، عم بيقولوا انه الوالي مغروم ومغروم لشوشته.
1: قالوا الوالي مغروم؟ قالوا انا شي؟
5: لا لكن ما ممكن يغرب اذا سمع كلمة لا.
1: وما سمع كلمة نعم؟
5: يا عم انا سامح كل الناس.
1: لا مو شكري
5: امير.
1: لا مو شكري امير ما بيشك بعواطف نادى.

0: هنا راديو كوكبة.
1: اسمح لي انك ما بتعرف عربي منيح.
2: انا رب القواعد والامعاء.
1: انت تحب الاكل اذا انت
2: اكل.
1: انت تحب النعش اذا انت
2: لو.
1: وحضرته بحب البندق اذا هو
2: بندق.
1: ايه حضرتك قلتها، روح تشكى على حالك.
2: لا يا بندقة.
3: بونجور ولي.
4: يسعد صباحي.
3: صباحك. في بوجك خبرية
4: وبجيبتي في مكتوب. ركتيبي أهون من الحكي، الورق بيتحمل جنون العواطف.
5: هالكلام
4: منه طالع من مخ الويلي، طالع من قلب الإنسان.
3: قد ما حلو هالكلام خرجي تغنى.
4: تسلميلي، وهلا صار وقت تطلبي.
3: ممنوني، ما بدي أطلب شيء.
4: بلا، بدك تطلبي إيدي.
3: خليني أحكي معك بصراحة، المشروع منه سهل. أنا ما بقدر عيش أم الجزيرة، بدي أرجع على بلدي.
4: مطرح ما بتكوني بعيش معي.
3: عنا ما فيك تعمل والي.
4: أنا أصلاً ما بحب السياسة، جابوني والي لأنه بيي كان والي، حكمت وشبعت وبلاها.
3: تترك الحكم؟
4: بتركه، الحب أحلى من الحكم. الحكم سنتين ثلاثة وبيمضوا، الحب بيبقى طول العمر.
3: إذا بدك تترك الحكم اتركه بطل.
4: رح يشمتوا في جماعة اللوجيا، بس ما بتفرق معي، رح يكفي المدي واحد من حزبنا.
3: وليش عندكم يا تخو يا كسور مخو؟ ليش ما بتعمل ضرب بطولي بتغير بتخليها لوجيا على طبيعة؟ ما عنده قديم، ما عنده أصل، ما عنده جديد، ناقصه عقل. حتى كلام الحب ما بينحمل عطول. تخيل من عبكرة عشية عم بقلك بحبك بحبك بحبك، ما بتمل.
4: ما بمل.
3: أبين بح صوتي.
4: ما بدي حديث السياسي يجرفنا، خلينا نرجع لقصتنا.
3: ما بقدر اعطيك جواب هلا، لازم ارجع على بلدي، لازم نبعد عن بعض شوي. شهرين.
4: شهرين؟
3: ثلاثة.
4: شو ثلاثة؟ الشهر بشوفه دهر.
3: ما بينكشف الحب الحقيقي الا على البعد. اذا حسيت اني اشتقت لك، حسيت انك اشتقت لي.
4: يا عمي حسيت وخلصت.
3: بم
4: بم.

0: يا حلو ملايين اهلا بطلي تهرب وتتعمر دخل عيونك حكينا
1: ادمي مش معقول انكريدبل برنسس اميرتي انت اميرتي انا كل حياتي وعمري بتمنى اشوفك عندي استوديو وعندي تلفزيونات دي الشيط انترنت
2: انت الكهربجي
1: كهربجي انا يا اميرة قلبي زعيم اللوجيا
2: زعيم اللوجيا
1: بيطلع عبالي كتير اسمعي لكن ستوب ما عنا كهرباء صاحبنا الوالي قطعها حتى البطاريات ستوب خلصوا
2: مش هناك عم تقطيش
1: مش عم بقدر اسمعي مع اني بعرف كل اغانيكي تفضلي شوفي
2: هيدي محيناكن محونة
1: كيف؟ ما توجدينا خربت الكمبيوتر زبطي مستناكم مسنونة يا حبيبي يا حياتي يا انا يا انا اموت بحبيبي ودخل عيونك حكينا
2: زعيم
1: تسلم يا عسكر
2: زعيم حشتن جدد
1: اميرتي
2: في غنية جديدة اسمها تهموني ما عندك اياها
1: مين اتهمك اميرتي
2: يا عمي غنية اسمعها غنية

0: وزعيم اللوج.
1: سؤالكم يا جماعة بيتفقوا؟
0: ما بعرف يا أختي إذا بيتفقوا. بقص إيدي إذا بيتفقوا. روح قص على كفالتي.
2: بلا إشاعة إن الوالد يستقيل.
0: أنت واحد سائل.
3: ومن الحب ما قتل.
0: أنت واحد هبل.
4: بيقولوا إذا
0: بس
4: نظام.
0: وقف. انتهت الجلسة الأولى من المفاوضات بين مولانا الوالي وزعيم اللوبيا بالتعادل دون اهداف. مولانا اعلن تنازلات بس الجماعه اعتبروا الكلام ضعف.
5: رح خبركم شو صار. حضره الوالي قال انه بتحب يتنازل عن الحكم لابن خيه.
0: ايه رجع تراجع.
5: ما تراجع. زعيم اللوبيا قدم تنازلات وقال انه بتحب ما يحكم ويترك الحكم للبيعه عشر يراجعوا الكهرباء.
0: بتكذبوا رجال وبتصدقوا. مرة
6: بنصدقها.
7: شو يا جماعة بعضهم مجتمعين؟
8: بعضهم.
7: لكن بعضهم مختلفين.
8: مختلفين.
7: ايه عم بقول للرجال بصف انا وال والنسوان بصف. يا صوفيا لورين انت.
5: اتفق الوالي وزعيم اللوجيا
0: على ان يعلن الوالي شروط الاتفاق.
9: بعد التفكير والدرس قررت اني اتنازل عن الحكم.
0: لا.
9: واللي راح يحكم بعدي منه من جماعة اللوجيا. واتفقنا سوا باغلبية 107% على انه ما يكون حدا احلى من حدا وانه تحكمنا الاسطورة ندى.
1: بشكركن والحمد لله انكن اتفقتوا مبارك ما عملتوا وان شاء الله ما بتعيشوا عميم وحدة بتعيشوا عميمين.
8: عميمين؟
9: ان كانك رجال فكة بالكمبيوتر.
8: فكة. عميم مترو.
9: محمصة.
5: موكي.
0: مدرسة.
10: محششة.
8: مجلس وزراء.
10: مزرعة.
9: اي ميم بدنا نضمها للميم الثاني. المحششة ما بتركب حد المدرسة والمزرعة ما بتركب بمجلس وزراء.
1: ميم ماضي وميم مستقبل. لا تمحو الماضي ولا تلغوا المستقبل.
8: عيش مدينة.
1: كتر خيركن. انا رح ابقى مثل ما انا. الفن عندي اهم وابقى من السياسة. وانا لبنانية والوطن عندي ابغى ركنوز العالم. وبدي ضل غني لبلدي.

Sí, sí, sí.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

لا علم من صوبة ولا أخبار، بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

عالمحبة والإيمان عالخير وحب الأوطان عالمحبة والإيمان عالخير وحب الأوطان فيك خلقنا

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: راكم تسمعوا راديو كوكبا.
1: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
3: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
2: You are now listening to Radio Kaukaba.
4: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

0: اكيد حزب التكنولوجيا اللي بده يربح.
1: ما فكرت حزب الطبيعه هو اللي بده يربح.
2: مرسوم رقم واحد من هلأ فورا ولمدة 3 سنين كل شيء له علاقة بالتكنولوجيا ممنوع. أول شيء الكهرباء، رح نرجع نضوي الشموع وتصير الليالي رومانتيك، ورح توقف السيارات بلا العشقة والزمامير وأزمة سير وميكانيك، ورح يوقف التلفزيون وترتاحوا من مسلسلات المكسيك وبلا راديو اخبار وجعة راس حروب زلازل وانفجارات، وراح توقف الجرارات والعصارات والخلطات، ترجعوا تدقوا اللحم بالجرن تاكلوا كبه وتبوله وفريك، وراح ترجع بالليالي السهرات والزيارات ولعب الشدي والطرنيب والطهيس والتزريق، وهلا صار فيكم تهيصوا.
3: عيش وي عيش وي.

يا عموم اهالي الجزيرة، اسمعوا اخر خبر. بليلة فيها ضو قمر غرقت سفينة حد جزيرتنا، والحمد لله والحمد لله انه صيادين السمك من جماعتنا قدروا يخلصوا الركاب هن وغراضهم ويوصلون على الشط بامان. ضيفون وطعمون تركون يرتاحوا، وهلا رح بتبلش مراسم الامن والجمرك وخلافه. انتوا كل واحد على شغله. تعالوا